رحمنا تبان سجيان ايتي على رحمنا يتقلل رحمن خالان رحمنا كبوش حمتا بلوك زامنا رحمنا لا تعبين ديميرا رحمنا بحور شبوك.

يسال حتى العونين والحطاطين والحلتان وانشي منافادو بايمي خو عماسي بجيبوني من عمود بابين

ارحمت لمعنا ولو شبت بنا ورقام سعوما لمن حوت عزوت عزونا نحوت سكت لك دير سمسوم شرحي

سلحت العون محطتين ونحلتان وتمهن ورعود تششكو حين وبيتسارون رحو قاق ميداتين سعقلو فين وحطان ويتون نقسم بهين حمل رعام تكلب بحيسين لو تتعلم

طعم نقين بس نحتى العونين وحطتين ونحلتان وإلو عين وإلو يا بوتين تعشي منو خلات وحزن خبا مش بار.

وبحراس كلهم بأمرين ما على عمري ما دون يا دونين ودغوا ليس كل عونين بأمرين أمني ما على عمري ما دون يا دونين إسرائيل.